وأنتم من شعير نكان من نبي صلى الله عليه وسلم كما توجيني أن تبكنان إياك أمليا سام قرنين وتمك كل شكالي كالي أكوتنك دقبت تروان إنك كلاكنا نكا دقبت تروان kunika na Nabi Muhammad ala ika uma mo sengka an me empo ang ale ba nu empo imi inak ke pa ampa ngan ruang kori Allah Ta'ala matnas sabone suru jatuan tu naka namo tuan kaya Rasulullah ikat ke mamu karaing ang kamasiyang at kubone suru gamo na kikelay apole ang mani ang rilino na ka namo nabiya o Yusupu ante